الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع

0: ربي والعلاء والله
1: وسيدي صداتي
0: نبيي والله
1: ودوه نبيي أبقى تعبدي لما هذا من فضل وفخر وسؤدد أما ترى من يدري له بتوددي تعالوا فعندي للنبي محمد مديهم كذار الخمى لصلاة على أمة يا ربي
0: صل على محمد
1: سيدي سعداتي
0: نبيي محمد
1: مدين على الإسراء لم يكد حقهم شهي الإيماني يعلم الله صدقه وعن سوى المختار لم يسألكم تبلج إتباع الحقائق فوقه وفاهم على رفاه ومسك اليدين التي لا أم يا ربي
0: صل على محمد وسيدي سعداتي نبيي محمد نبي على كل الاعلام مترجم وفيه انكراه وهو اسمى واكرم
1: صلى الله عليه وسلم
0: وزوج هو والنبي لازم على ليله الاسراء والناس نوم
1: خلق دون ارتفاعه فما النجم الا واكه عن رفائه واما من استعصى فناب من صائه سباق امه قد علفت باتباعه وجمع دون الله العائله تاس ولا ام يا ربي وجميع ظهور الله لا يتشعص سباتهم قد ولفت بابتلائه سباتهم قد ولفت بابتلائه وجميع ظهور الله لا
0: يتشعص
1: ألا أم يا ربي
0: صل على محمد
1: لقد أدمت في خلق بركات لقد بعرت شمسها معجزات مرائنه لا تكد وإبات فآيات شعب وعن ملؤ صوب نراه يا ربي سيدي سعداتي
0: Alájálá
1: Nàbì. Alájálá Nàbì.